سورة الأعلى غسلت يديه أخذ الطين رمت الطين إلى القف إلى البحر فنبت منه البطل الأنكيدو كان من نسل نورت العجيب.